0: ضد ضدنا أطورايا شلام الأخن
1: مو بيسجل لخ إلى برستال أطورايا بتايل قاتوخن خايا الخادب دبتش مايوتو 8 أطلا نغز أطلا FM من 2GLF قطريس أطي من أرقا وهالإشتا بركا وطرا
0: مو بيسجل خرزن دخوايش لمن مردوتا تشعيتا توديتا طبة صاخوتا شيرة تبقياتا طبة من أطرن زمريات طليبة خادياته مغبرياته قمغبرياته خن ينخادياته خن وصيت مغبريتون التلفن مليانا 8-8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- www.893fm.com.au واتلنهيمي خرزن بتمصب الخيال آخون
1: ها خرزا مرضو تنايا امقرول قطوخن رابي يوسيف السرجس
2: شمان مغبيرم شوخن طاوة لخيل برسقالة تراي برسقالة مردنة تراي بتال قطوخن شايد من 2GLF FM 8 نغز طلع أن مغبان أخون يوسيب السرجس بتهاون أموخون قامت خطرس ساعت من ساعت خمشة هل ساعت شوة برمشة جوخة خرزة دي لنايا قائد يوم يوم تحضر وخال إيقاروخون إيقاروخون جورة لجسلن بتهاوي لن ترد بقيات خامنة أم شاماشة إيسا إسرائيل بطرس خات بقتخيتا أم خا أمانا أونت إلي إلياس برواري بس قا شركتوهن أمان جداها خرزة زهمت لا يالوخن انبيلوهن شركيتن ماخيتن تليفون خط ملالا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- سن يو اي جورتا ايمان مغبريتون الان ين طلبيتون زمريات ين شركيتون جو خرزة از اخلاقاما بخرزن و بوشون امون اتشمخ امغداد اهز مرتع مهنين تا

تراس رابس باش من مغبي از اخلاق ما بي خردن و جو بي وقتهن خچم جرگه بسيم شپيره دي قما جرگه من امتا اتوريتا مارا بيولپانا خداتي بهرانا قومتا اتوريتا بخويادا خداتي خلانا قومتا اتوريتا بخورارا خداتي اتبرقانا قومتا اتوريتا اها خشتاوى بمارا لان مديانا تخمون لو سلمون ل قا فيوتشر ذاتي مو بتحاوي وزي جو يوخنا قيباليون خمشانصر جرق التريسر طلطاصر بجتاوى قديش اتخمار لي مارا مارا ايشو مشيخة بقداني اللوهن اهلي مغيبيتون خال او خينا داخت انا مغبلي اللوهن شما باسيما جرق لي يعني مارا ايشو مشيخة مارا مغبون خال دوقينا اختانا قم مغبنوهن وبزي مارا ليت خبا بجورا من تقاها ناشت يول خيو من جيبت مغبو اختون ايتون مغبي ان اوديتون من ديت بوقد لي اللوخون خين لقر نوخون ريجواتي سبب ريجا ليط مودي تي اوت ماري اينا قريلي اللوخون مغبي سبب كل مندي بشمي إلي من بابا جليلي اللوخون يعني مشيخة مخشوخة إلي أوخ ماخ أخنواته قاتو أها بكما درجوا من كتاوة قديشة أزخ لقامة شمخ أزمرته وديرخ

رابس باش وين انظر تمهني انت ازخ لقاما شما نمغبي قرق قطوخن درغ الشاخينو تطاع شوء اديوم درغ الشاخينو تأسريخا ايوانا شمشانا قدمي ايوم طيروتا درغ الشاخينو تأسريخا ايوانا طماني خمسة جو اما يوم الشبتة وخشيبة وتراشيبة طلاشيبة واربونشيبة كل ان يوماني ايواننا انا دراجة بريشة شبتة اسري تريل درجة شاخينوتا خشيبة اسريخا تراشيبة جاسر طلاشيبة اسريخا اربونشيبة اسري يوم تخمشوشيبة درغ الشاخينوتا الى اتجاسر ايوانا شمشانا يوم تروتا درغ الشاخينوتا روتة بتايل لا قدمه درغ الشاخينوتا شواصر كل يوم شمشانا بارو يوم الشبتة درغ الشاخينوتا شواصر كل يوم شمشانا أبزي قاد دولار استراليا وإلى شوي سنت من دولار أمريكا من مغبرياتي اتبياشنا جداها يرخى أرباسر بيرخى قدمي لا ويمخينا لا ويمخينا يوم تخوشيبا درغ يوم تخوشيبا إلى دخرانة مرميلس و رازت قربانة قديشة بتباش مقروة جو أمرة ربنا هرمز بتمقروة لطوطانوتي مرميلس زي مطرة بوليطة إيتت مدن قط آتوراي أبزي إسريخا بيرخت إشتا إلى بتختت هول خد شمة اتقديشو مار يوسف خنانيشو بتبتخيلة هول اينا بتقوديلة يعني برتبتخيلة هول خرطة بتقوديلة امرا هل دبانيلة امرا هذه شارو يعني ببنيتة امرا بت اودي رازت قربانة قديشو جدا هول خا هول رابا شابرتلة ساتخا بتبتخيلة بتآتي مشتقلان من هش ممن برلمان وابزي خد مدبرانو تطونا تطوطان وتي مارميل زي مطرة بليطة وكل قاشي وشمشاني وخاتين شرابة جورة بتآتي ليبينكن تون إلى تون إلى امبلتا آها لا بس باي

اختبري اهول اتخذ شمت قديشه مار يوسف ناني شو بتبتخا اسريخا بيرخت اشتا يمبال اليوم تخوشيبا و الى قتل ناشي اتماسي اتي شركي جداها يوما ات الى بتخت ديا جراند اوبننج ات ات ات هول ات ماريوس امبلتل اتلمو اسري دير روت ليبتون ماسيتون اتم باسات خشتا من امرت مط مريم من امرت ربنا هرمس قداني تبي ازي بباس بلبلي لوخن ميي لوخن جارج انا مشتويتون شمانوهم قد يطيش ما جناتتون بتايا ازخ الخاشر بخينا طبي قدا شو اتخبي مارنا قد ايران خلوات ايران منفلون خا طيستين طيارة امرشاية شمو يو اباتشي خا طيارة جور ترابة وطيمنتا اهمود لقد امريكا خاجي خي تمخي الخلوات ايران جيبان بريشة ومعسكرات اتأسكر مخيلا هم دي خينا أبزة إلى ويا إلى إيراناي برت من بلانون طيارة مرشاي مخيلن الله هاد إيران بطلابة من أمريكا مجلي مخيطة الله ما رأي باي اكسيدنت ويلا همدي اتخ لبنان اسرائيل خلوات اسرائيل مخايلة رابع خيلانة بسباخيات هجوم مع تمنية لبنان وامدي وشي انا قايل جداها شوعة الى بتايا بيخ مدخلوهن قد أرباسر بيرخد شوى إلي يرخد تاموس إلي إيدة مسردة ينو سرديل أمرت ربنا المسواد الخزياخة قطلايو معنى من أرباسر وخمشاسر وإشتاسر قطلايو معنى وادنا يومت مسردة خامن دي خاتة وادنا جو أمرت ربنا هرمس يعني جو هول خزياخة رابا جورا ميتون بنونوخون وآتيتون كلهون آزخ شربة خينا إلى طوليات الجتة أخلى وورلد كاب فيفا تريل بو إسري إشتا يوم تروتا قدمة بشاري طوليات يمبتختا إديا طولت الجتة أخلى جو أمريكا ومكسيك وكندا بشاري أن الطوليات من خدسر إشتا تريل بو إسري إشتا هر إتشاسر بإشتا تريل بو إسري إشتا و استراليا بطالة من تركيا جو طولتا غميتا طالي أرباسر بإشتا ساتري تشوترا و إراق طالة من نورويندي يوم أربوشيبا ساتمانيا بليلة قدم تجلد أي أم أفزي إراق طولت دتريب طالم فرنسا سريطلب إشتا ساتشوى أي أم إراق طالم من سنغال سري شوب إشتا غصات خمسة أي أم شارتا مغزيخا خرزة بريشة ويدنا جو مكسيك بتمغزي بأرق التلفزيون جمديتا أرقشيتا دي عاصمة أستيكا مغزيخا خرزة ويدنا جمديتا أرقشيتا دي عاصمة أستيكا مغزيخا خرزة ويدنا

Erbazer ishtat reelbu isri ishtat ju Amerika. Obze Australia tala derkult Amerika isri ishtat yumishepta sat khemsha AM qedem tajelde. Obze Australia tala derkult Paraguay isri ishtat ishtat reelbu isri ishtat sat 3 PM. أطروات الدول العربية أطروات العربية دوت أي شيء يعني آها فيفا أولمبيا 8 أطروات العربية سقلن جو كاس العالم إيوا عراق أردن مصر تونس الجزائر قطر سعودية مغرب شركنا جلنا كاس العالم كاب تيبل أربي 8 تيمة إنو بولية التريسر جروب وبالتالي يمود عليه من دينا أربي 8 تاوي 3 خرطة 4 تيمة كتيم تريسر تيمة كتيم اتن 4 أطرا جاو أخا شورت من ديوا بود كاس العالم

شمان مغبه از اخلاقامه بی خورزن شمیل ندوری واسی بی با ملچت زماره جدا هزمرتا ادم ات ایناتی دوزوتا انا دن قارن خشتاوا خاتا اخشنو موچخلی خخورا خاتا ايمن قارن خشتاوا عتيقة يعني قريون قمتا اخشن خخورا عتيقة توالي خاجخيتا تيلان الاوضالي تبقلان ابوضالي وكتابه دوزوتا إنا قديلة مردوتا بداها كتابة ناشا أي قارة أي مردن وأم دي خينا لتن بياشا خامن دي جو خيد برناشا إلا شاري ليومو بخبة وببسامة وبمبسمتا برسمتا الباتا لا بيد وقت تشين خال دو خينا قد خيو خوري ولبو خمري خيالو خمري وآتن دوي قتشين الخورو خيان الخا خزمو إنا مارا أجتاوا بوش طيمانا إلي ناشا اتقاريلي من نسيانة خي نسيانة خي رابا بيويلوخ غريتا وجتوتا هاو تلا باخي مارا لي ما سجاغج من أم قتلبو آخا متل رابا شابيرا لي مارا هاو تلا باخي لي ما سجاغج من أم قتلبو

0: Bey Amman ile Şamanşa İsa İsrail Hıbrus أبزر ربيع نيوان مقريوان أنجو ومدرسة الدقلة إطلقات التشئيط رابع جرتا فيديو تدخل طفتا أمو همزم لنباسة آتوراي جو كل تيفل إشلام ألوخ ربيع شما شئيس إسرائيل الهاوش
1: أعرام لسانة كريا قارة
0: أها شربت بيت لن همزمت بديو ومودي لشمو وهاقي لما ديو
1: آشوراي آتوراي إيكت بخايك
0: هه باقت
1: مخيب شمانا رمش المراها بريخ اللوخون ادي بهم زمغ بداها ملوءة رؤوشن يا آتوراي إيكت بخايك بشتر طلبت من كل آشوراي إيكت بخاي وترشخ من شنت يا قرطة ميرة وغاو من سبب هل أدية لي وشقيل الدرس ينطوصة من دعوار وتقائم لي وخمصيت أودا خاخويادا جوانايا أمتنا إيد وإيثنا إيد من رابة سبابة شوطناي فرصفاي وبوليتقاي وشركة آهك ليتن ميت لرابة خسرانا ينزردوطة ينزيانة وأدفياتي تبنون أمتن خليطة إن أخنا كلا إيوا مهمنا قيامة أمتن عشريطة جارك والي تخمنا خشقنا قجانا دقيتا خارطة أفرقتا من داها شنتا يا قرطة طميرة وجاو أمرة كلا إيوا أمتا عشريطة إتلن أختي خاشوطة آها شوطة إلى عشرايا تري أخنا كل إيوه مشيخاي بدون غدائتا مدنها تطلع سرجادة أمتنايا بارخت تريش الشيطة كل عشرايا إلى خب نيسا من كل شيطة سرجادة إتنايا كل دويقة هل أدية إن سرجادة معرواية سرجادة شريرة كل ابن آتد مدنخة إلى بنية وشرية من ريشة يرخد كيري قامايا من كل شيطة مخياشة لمتخرة قتاوان قديشة قتاوان دمال فانياتا أقنا كل كي همنا دمارا إشم شيخة فاروقا مخيانا إتلت هيك يعني كيانا على هايا وكيانا ناشايا علىها كامل برناشة كامل مشيخة قلومة ريانت علىها بابا اتوال من قمت اشوى ليدة من مطمر يمتلت قدشتا ان هدخك هم منك مانك ايمن تشل ليدة مشيخة مشيخة علىها شريرة ايمن مشيخة اتقى تري قد ينتد برناشوتا ليه امر قامودي لاز يخلق ايدت مولادي اشتا ينشوى ينسري خمشة بيرخة وشركة اينا بتآمر قامودي قملق درقل اخونه من سبب اخنا كلنا ايوه اخنواتي بماموديتا قدشتا قامولاي واللي قاتوخن فقدانا خاتا مخبيت خالاوخينا داخل انا اما خبنوخن اكتو تلقيو خلنا قفاليون كالقيفاليون تلتاصر من جرقة لاي أربا هل جرقة لاي إشتا بتآمر مارا قامود الله يرخ آخون كفينا وصيا وشلخايا ونخرايا جو بتأسيه وبتكريه وآكتو ترجمت قيفاليون إسري خمشة من جرقة لاي أربا هل ترخت مارا بجان طلب منا تا وكلنا خاف داخل او باب قديشة خائنة اهكتو تلقو يخلنا قيفاليو شواصر من جرقة اسري خا هل جرقة اسري اربا بس طلبت من كلنا يا اخنواتا خطواتا يا جوانق وخامات يا شد اسل جب بوليتيقاي يا بني امتا وقيتا قديشتا منشخ من دي قومة لدعوة فتخ دافاتا خطا أمتن إيوة خاشوت آتورايا خاشوت آسا أمتنايا داتو ديتم شيخيتا داتت أوهاتر إيطناية سدقري قازو ياخد أيدا مراناية بشركة قياتي أخنا كلا قابوليوخ ومخشوطيوخ قد ترقخ من دا سمى قاطورة شوطنايوتا وإدجملتا مسكنتا ومخبتا إتلان صورة وتخلانا آها براقالا كريا وخليا وبسيمة بتهاوي ماريو ترانا ومعبدانا وعوودا قاقوياما وضعتي بني أمتن وإيتن قدشتا مديخيتا قد آلها برخمو وشفقتو خاميلا وناطرا ومغديلا وحيرا قاميت الإيتوتا آها خيادا في شئلة طيبة من كلا بتهويغ دا خادوتا رابا جرتا قد كل بني أمتن عاشوريتا مريا بارك لخون هويت رابا بسيمة أم خبا إيقارا
0: أو ترابا بسيمة شماشا ألداها شربا اتديهم زمل غباسو وأمتا طريتا دوزوتا سنقتل رابا الأدخ خويادا تخيد ابن أمتنا طريتا هذا قد بمار المارني شمشيخة مغب ومخلدو خين أخت أنا مغب لي قاتوهن
1: أمين
0: يعني أيضا تقيتن خبا إيتن خبا التنطام شلامة التنطام السجارة التنطام باقت باقت
1: ويتن من تيتا من أفلا كلا خيد وخائي وقت طامئة من تيتا وحنا نجيب خال أو خينا ربخ من إنا سنيتا بخلوتا طمكاروتا لطعين إيتا همزمتا الخاء وقيبتا ودل ناشا أن كل إنا مرة جر ربخ منن خيخ جو خبت آلاها مارا إشم شيخة هالعابد
0: أنا دواسي مرابا دوزوتا خاشر مرابا شابير اللي بخيلت مريا شاوائد بتاعي لمدرب شمخ منه الخاشر بخينا اتلي الصورة بأمت أطوريتا وإيت مدن خط أطوراي تلاشيت أتخى نهاري أتخى شربة برسقال أطورايا إلى سنيقة اللي التاني مشموينا قد خيدي أم إغدادي اتيوي خاطنتا باسمتا قدها أمت أطوريتا آزا من منتيتا المنتيتا مريا بارخلوخ مريا أولوخ خيلو سلاماتوتا أمر إنه خارج خطاب التبقى أم إغداده شمر مغبا أيوة شماشة إيسا إسرائيل بطرس أمي أنا يوسف السرجج وبرسقال أطراي برسقالة مردنا أطراي مريا بارك الله
1: خب يقارق شمت مارا إيشم شيخ مريا على شوخ شم قديش
0: آمين آمين آمين

0: شمان وغبي قلت خادوت الى ديوما بتبقى بيخا اخونا وخورا عزيزة اون الي ميقرا الياس برواري ها من خازونا يا ريخا بيخو تبقى خوابيو اخضي لي انا وقربا ايد اتلخا قال رابا مهنيانا بزمرياتي بريشا ازمرياتي عبد الحليم حافظ قبولو خيخ بشينا ميقرا الياس برواري ميقرا الياس يوتغل خامت انوتا بجانو قد شمانو مغبة يطيو ماني الياس برواري باقت
1: انا الياس اسحق ابراهيم بريم دماثت انوني اتواو ناحية كاني ماس اتبلور كلها
0: ايه.
1: شيت قلبه وطعمه واسر القطسة بشتالة ناحية كلها بلور قريعوة ناحية أنوني كان ماصل ويا اختامه هل أخني شيت ألفه وطعم واشتي وخاء بريل براشة بين قرذاي وخوك مريقل صليلن أنا صليلي مت فاملي مامي الفاو بالخوة تاما من عائلة مامي صليلي تاما خا خبر ليبنو عربي هيش من ليبنو عربي هيك من دي تامة ويلي أصرش من ريكي
0: هلو هاي أوكي أوكي أوكي
2: أوكي
0: أخذ قربنا المايكروفون هلو نبزوم وطالق مانو لا تامة كتوضت لها
1: اختاري مو ذلك
0: هاي باقت كونتينيو
1: شيت ألف وطعم واشتي وخاء بليل بلاشة بين قرذاي وبين خوك مويلة أحوالتها خربة قملي صليلة منت فاملي بمامي مقرونة الفاو قزورنا صرشنا تلي ثلاث كثوالي صليلي الفاو أكلة وبرور أكل
0: البصرة يعني
1: البصرة مبار البصرة فتعم مشوا قراءة وخ ثلاثة عشر نقول لبوا لي عربي و وسبان مش منو زماري مش منو زماري بريشة بريشة كلها سورة عربي غزيلي عبد الحليم حافظ قال دي من يعني رابا رابا اختمرخ باسيمة يعني شابيري قال دي من كل زمرياتي دي وخاصة او قريلي قصة خيوثي دي ما طولي ايمالي بريا وداخلي قيمة يا توما ودريا قدار الايتام شاني ومطيلي اربع سر شاني خمشاء السر اني قجاني بايتو ذيوالي ملا مو دي مرخلي ملا بس او زامر وزم رياضة محمد عبد الوهاب لي بالي وزيلة لهذا اول حفلة عبد الحليم خكيكي لبيه دي تامو قد حفلة قمعثة كمال طويل ملحني اللي معروف فيه لقو مصر من رئاتي قال خرابة باسيمة اللي شابيرة ليت لخشو الان ما يفنه خبراني زم رياضة وبتوذنه حفلة تسقيتي حقيقة مثل زمرياثة وسيقة له ومشهورة له بين الشعراء رابا رابك بيشة كان كاري دي بيشة له بو زمان يعني اقا بو زمان خدكم اخرين يبقان اخواني كلها من قمع يواو اعوي له فالأطرش يوم كلثومي محمد عبدالله وجيل يختلف تماما كما تآثى زماري لما طيل قالي ولم صبنا يوم من داقة هالأدية البايم
0: زمارة
1: زمارة زمارة لازم مرياثة يساقع قلت لك على باسيمة وانت فأنا مشورة وصوت لازم مرياثة زودة الأمة زمرياثة ليبنا هالشي تمانة شوي شوى هالشي سبعة وبريالة طلاثي وطلاثة وميثالة شيء شوي شوى
0: يقرأ الياس اختطخ عبد الحليم حافظ جانو ماخيو ميوزك فلوتي ماخيوة واتوالي خاناتا مشمينتا يعني اذن شميوة لزمرتا خادية تريجة الى ايبوالا بود هذا برشتو الخبرانه وهوازه يوخت يبوش الصنايقات وسبقرية وميوزك
1: رابا قرية وش كل داعي رابي بحلتو خا جهاز خاثقو فرنسا وباريس مش هادروا على وتويو مسؤول انك موسيقى يعني سماثيلة سماثي بلطة خا جهاز سماثيلة متخلفوا فرقة دي يعني سب إثوال فرقة معسية بقيادة أحمد فؤاد حسن أنا معروفين معنا
0: هارد إذن تا عبد الحليم حافظ إذن غزيلة قد جيتار قالوا مهنيان إلي إش قل مخيانة جيتار جو مصر لو بل منو الفرنسا زون قاتو إي جيتار بوش عبرتا قد ما خيوا منو ونا
1: هارد خبل فعل وآو زمير زمريافة طبعا اب في اليمة ايش تأثر في اليمة في اليمة ويلي ايش تأثر في اليمة الرابة رابة قست قست الرابة رابة ناشي خينا بيتوالي جماهير الرابة بيتوالي جماهير او الوحيد الى زميرة زميرة طريق الاعلام بسيد المسيح
0: سيد المسيح
1: طريق الاعلام خك مخبراني يعني بخرط ناشا هنا مقزقص يمد شميلة ناشا وأنا ما صدت منه خمقطع منه أيه
0: وما رأى
1: يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وأرضها وفتح عيون البشر اللي حصل على أرضها على أرضها نزف المسيح ألم في القدس وفي الخليل رن التراتيل الكنائس وصبح الوجود انجيل ذاك الشوك فوق جبين وفوق كتف الصليب دلوقت يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب أنا أول زمير لأي زميرتها بولندن أسرق ألبي برناشو ثفيفة
0: دزوتا يعني بضانو أنا زمارة أون وعبد العهاب وفريد الأطرش ليه متيو تباوت بين مشيخاي ومشلمانة دزوتا سبي الطيوة يطيوة قد أبو مشيخاي بيلون أن زمارة أبز عبد الحليم حافظ مزيد لخبة بيلة عشاق يعني بدان ديو ويل جوارة بوش هالسناي بوش جلدة بيلة تريت يبي أوضالة سبب بشمايو أن زمريات عبد الحليم حافظ فوارو يجو عشق بوش رابة
1: رابة رابة كل خناشد ما طيب خمر حلق تيت مرخد دور مراهق كذا مودي أوذوا مش ميو الزمرياث عبد الحليم تعملنا شا خا جزء من خيوثة بيه داوي لزمار الله هات خيثوا الزمرياث عاطفية بشكل لا يوصف
0: هي أنا بتقارن يعني إذا نتيل فيلم الخطايا جو عراق يعني وبز إذا نتيل أبي فوق الشجرة فإتوا يالو خرواتا شوت فيلم يوري والت يعني خاشب تكامل شد يوما او فيلم يخزي والا داك يخزي والطراي فيلم تندوايا هذا دا فيلم عبد الحليم حافظ يخزي والون اتخى ويزمريوا جو سينما نصر يا بزمارة من عبد الحليم حافظ
1: هل هذا خي انا زود الامه زمريا فني فنه ملبي بس مو من شيت مان هالاديم هيمونت هل دي رقمو خيال اني بيشي لأن يعني تمانه هو دخل لين زميرة تمانه هو دخل قويرة ليش الموسيقى الزمريات بلي قام شولاني وبيالي وكل بس قمدانا ليبين زود الأمة زمريات عاطفية قصائد إتلا قصائد فظيعة يعني حتى صور خاء إلى شاعر عظيم كامل الشناوي كيف لخ قصيدة اللي دي مر عبد الحليم اللي هو لزمرت لأنا دي مثل أنا بعدين أتي زمرك مريكا مو مري أتي لتخشو لأي حقيقة دي إلا شما دي حبيبها
0: ايه
1: حبيبها
0: يلا نخم قطة منه زمرت لهم بس قال راما خدشا وقابت قربها المايكروفون
1: حبيبها لست وحدك حبيبها أنا قبلك ربما جئت بعدك ربما كنت مثلك حبيبها حبيبها فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة باللقاء براشة في الوداع بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريء.
0: الله يصبح خيط خيط خيط. أيضا عبد الحليم حافظ شريل بزمارة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يقول لقاته لحن شخلب له تطور عبد الحليم حافظ نحو التقدم. فعبد الحليم حافظ يخاشوق محمد عبد الوهاب مغبابة قاتو يوم مبتنط لهم بداها
1: يعني حقيقة أو يامر أو ميرة أمي دي ميرة لشان دي ميرة لأنا أستاذي الكبير وأبي الكبير يوم محمد عبد الوهاب. بس بداية شفت دي كمان طويل لي لو يسابتي وبعدين اثيلا ملحنين خينة واثيلا شعراء خينة يولا ازمرياثة عاطفية رابة يعني ازمرياثة حقيقة يعني كمت تامر ناشا باسيمينا ولمصا منشيلا ناشا شو فعلا
0: رابة دوسيت لا من شيخ اخنان قد شاعرة لبنان أو سوريا إذن يولقاتو قصائد ميلي شمو نزار قباني يولق
1: قارئة الفنجان
0: قارئة الفنجان
1: رابا خيل أنت من ديمارة حبيبة بنا خمقطع فحبيبة قلبك يا ولدي فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر المرصود من يدخل هجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود يا ولدي.
0: رامس باي أخت بغزاين أنا قالوا شمنوا لك أنت بوش بلطوا لك خلانا خدشا مجلو يطلقها بالط لك على من أم قتلبو قد شمنوا مغبة يعني مهني من قالوا يعني دوزوتا باقت
1: أنا لن زمان الحقيقة بس أنا كان هنا يعني المرنخ دخت يمري من أنصار عبد الحليم حافظ إنه قرب أن زود الخمسي شنة فأنا قم خمسي شنة ليبنوا على كل ملبي إديو يوما
0: أخي ظناش لا يبلون نزبريات ليه ما نشيلهم بلشت يعني قصيدا إلى إشتاء أنياته إنا أتلسترى أنياته قام يناش إلى يبلون
1: أنا ما نخ رابة مقاطع دي إذا ما صدي تمرن اللوخ مثلا قصيدة لا تكذب أباي كامل الشناوي كثير ولا تلعب الحاجة أباي قصيدة لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الجسور إذا قرى من عينك كاذبة فانكر ودع

0: يديه في شفتيه في كفيه في قدمه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهفت عليه وتتحديان الشوق بالقبلات تلدعني بصوت من لهيب بالهمس باللمس بالهمس باللمس بالآهات بنظرات بلفتات بالصمت الغريب بالصمت الغريب.
1: رابس باي بس مجانوخ ايضا الي ابو ماضي
0: لست ادري
1: إلي أبو ماضي يقول لي قات بزمرت تلستو أدري جو فيلم أبي فوق الشجرة الخطايا
0: خطايا
1: فهزمرت تزوتا يعني مبخيل قناش يعني أنا جو فيلم إنه بغزايا جو سينما نصر بناتي ويالي بختاتي بخيا وأيضا إيو بزمارة عبد الحليم سبب اتوال خبحة جو قالوا هرديض انت خبخيا تو جو قالوا خدش من يمري وآوني باخي والهالو دا سبب اتوال خامرة باقت مبتانة لنبداعة
0: أو طبعا ملي اللو قرية بريا لقو قرية زقازيق جو مصر
1: هي.
0: تاما قلت لي الخير بابوي من منخلة قمنا بلي بخالدي بخالدي منخلي قمنا مرة أول ليلة خير نبلخ لدار الإيتام قمنا بلي لدار الإيتام قد تاما بيش لقورة خا أربع سرشنة قمة مش مويز مريات عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أن خشيوة وقيمة زمالة خدشات خا مدخلانة دي مرة أو قال خا قال إتلي لازم بايش ملة قجان فأو لبيش لهادخ لقبل لمر أنا زمارن أنا بين زمرن بيشن دخ محمد عبد الوهاب قم شجعي له وقم ونمارن وخ كمال طوي قم عود إثوى تامقو قرية زقازيق خكم ميت مطر يا ثاوة مطر يا ثاوة بيشي وتاما شختاني أنا مصاخي وقاوة أول من مية ولا بيرق ومعي دادية فيش مرض موجة مرخز سل ملاريا بيشا ممرا ومبارتي لبيشا قورا زمارة بيالي قالة وبيالي فخر وبيالي صحة مريوالي ليلو يومي بليقا ليابا خبراني وشعراء مريلي زيق من بليلي لندن كمقاي حتى خدشاق موذيوالي علاجي نلمفيوالي
1: حتى جو بغلطة قطنا مزمتك شكر حتى جو خاء من زمرياتي أو بزماري وبصلاي وقت دم منه بدواقه وجانو إينا مدرن بلة يعني وناشي ناشتية والمشتوتة دي وأم بلة سبب مريا وإينا يوه وقوله قد تابد له إيه حفلة ويدالي أبن بلة جاو
0: بس ما جانو خيا أم قوم دوسي لا دكتور دي مره لبلط من هوسبيتال لمصد ان اتي ازل خد له حفله فرقت صح دي خلال صباي او اول مخبر مدير اعمال دي ادي مرازق القاعه ادي مرازق القاعه انا كلا دكتور دي بلط من هوسبيتال تو شنو جول تاثن او زيله للطبقه الدكتور دي ولا وش رجل دي وازل او مريا و ولم صايزان ايش اقليديه مر الا بتوذن اي حفله ونوعدها لا شك
1: ادي اتخ ايام تيلا انه ادي اتخ الخاجي بخينا انا بين يعني انتينا بشمايا الله امر قد اوى الياس برواري اتلقاك على باسيمة امن زمرت بتبرشت آتن
0: انا حقيقة
1: لمر انا لنزمار انا ميوخين لخا قد مشمية خلقالو انبيت مر زمرن ايا جئت لا ألمو من اين ات الي ابو ماضي
0: لست ادري ايه منشن
1: اين اتو خا قصيدة اسمعي
0: قصيدة
1: من زمرتات يعني سودو خياتة تنتنت لهماشا سب اخورو ميلي شموت الى بجراشا
0: وانا بطرس بطو
1: ايه بطرس بطرس يامر يامر ايتاي جوتنا بيلي من سايق جوتنا بل هل صالب تاو بزمارة اتا يمت كاسيت ات عبد الحليم جو اطنبيلو يان ابقى عبد الحليم هاتن يجربت يزمرت قام منه
0: باقت انا لن ميرا هج دعنا انا زمارة
1: عدي انا لن ميرا
0: عدي قالت عبد الحليم بزمرياثي دي متواوا ما دقيوا من الخيوط كل خبر ماشى ما دقيوا وخاصة شباب وشابات هالأدية ما دوقي أو إيميل مي ثم شو بس زمرياثي
1: رابس باي أدية ميقرأ الياس مش فينا خزمرت مهني أنت تري قطعت منه يعني تري مقاطع قد شمي شم أنا مغبه مزمرتها
0: في يوم في شهر في سنة
1: كلمات مانينا وهاوس
0: كلمات همنت
1: ليل الشناوي
0: كلابة كام الشناوي
1: أوكي هاوس ماني وام هاوس ميوزك
0: ميوزك
1: هاوس يعني لحن
0: ميوزك محمد موجي
1: موجي يلا خاقطة منه
0: في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمري جرحي أنا

بشيفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف كلامك يهدي كلامك ضحكة شفايفك.

0: شايفك و...
1: امين امين رابع صباح. هذه قناتي لي خا تليفون مارا نتلي مارا سبايل قالوا يعني بزمار اللي أتلتخا ضيطة بزمريات عبد الحليم حافظ مارا قبول زمروخ زمريات لشان أطرايا يعني بسورة هي هو يطط أطوال أمضانو زمار مخوشان أيو المرزا إيوانا غاسي أطوال أمبيبا
0: بيبا سيد ألب وطعم وإشتي وخمشة إثيا لفاو
1: هي
0: فعلي خاف قولتها تامة وغيرك مغضاري
1: هلا
0: أنا من أنصارت عبد الحليم ميوان وزمر زمريات عبد الحليم فريد في أنا برد هذا في والي بخشيته سقوال بغض قموال زمار سورث أخني بالنسبة إلا أن سورث أقا يعني إثوان زمرياتها إثوان زماري رابة كموالة صراحة هي بجانو يعني ناشين لها ويل شعراء وهاوي كلمات وهاوي لما يعني سنتا لكل ناشا ما صيد تعلم دي بي خرفة او جيل دي وتويلة اي عزتوثة ومبار تويلة انا شر وما شر ورقلة ويلة انا زمري افتيل هاتخ الشباب قم افروات دنا نخرعي تمو دول الغربية شوري الازمارة سبايلة يعني راب سباي أنا أخن ليش خناش تباي ليشان جاني دي باي الزامر بس إيه قبل زمان أول جيل ممطي وخبراني كل خا برونو براتا توه هذا قيام وذا على خيو ثموديو
1: يضط بيبا أطول قالا رابا مهنيانا ورابا جاهلي برشتوالي من قالت فريد الأطرش أخذن دوزوتا توالن أسواق جو كمبت جيلاني وتوا شاعر تاما غوريل شمون كسلن ياتيو كسمحال يتبيبا ياتيو كسمحال ديان زامروت فريد الأطرش وابزي خضرق وموضة لي بليلي زامرو فريد الأطرش يتأنو غوريل شمون مرن قبيبا قمولت بزمارة زمرياتي لشان أطرايا مر أنا بين يعني زمرن غوريل مو مر مرن أدخله أنا بيقول نخ زمرياتي غوريل شو مو قميول زمرياتي جون اسكندر أبو دوني مريلا قميول لهوازة أبز ديمتري ديمتري يوخنن ديمتري جون قميول لهوازة إتا أيضنا بيبا ذنويلون حفلات جو خلولانة بيبا شوريل بزمارة خرطة جميل بشير فشلن كز جميل بشير اتوالي ايجا ارباز مرياتي من ريقة جميل بشير انا باين اودني قوانة جميل بشير دوزوتا اتوالي استوديو بشير فون رابا مقبلة قبيبة من ريقاتو يعني انا بتودنو ان زمرياتي بيبا لتوالي زوزة دا يعني قد اودنو من ريقاتو بتودنو ان زب نقلون ايضا بشكل انها قوتي ايجا بيبا غتش اندفع يعني بزودة يعني فا اتن شركة جو غتش ما خلولانة حفلات ايجا زمرتوا يعني قمتا
0: انا بخلت هذي زميلة هجد انا خشون وقالي يعني ليلة اللي هو مستوى انا ماضي الجماهير وقبل بي انا هذا دخن و يعني حضر دخت يمري ما يحالة يعني لن جربة هجد أنا لقوا حفلة زمن أي أول مرة أنا سؤالي تيت آتي أو اللي أنا أديو غد 85 منه أول مرة هنا زمرياتها ما رد عبد الحليم أنا لن بس عبد الحليم حفيظة ليبان فريد الأطرش أم كلثوم صوت منه أول مرة هنا زمرياتها ما رد عبد الحليم أنا لن بس عبد الحليم حفيظة ليبان فريد الأطرش أم كلثوم

0: اختو مرخين انا ليه زمرن. فخش لتوله جو شطره جو ناصريه توله طام مر انا ليه زمرن. خش لهم خش ما فنانين ملحنين وشعراء قالوا البيته مرن قاتو اتن مريا لها يوخي لها موهبه. فليما ست اتن اي موهبه تيول لها قاتو جارت مغزت لها قناشه. فليه ما زطاتن شغلت له طاشت له قجانو أي ويلخا مختارخ أنانية آتن ديضان اتوا القمة تان التوب اتوا إذن جارت يعني إيش اتوا يا مناسبة جارت زمر اتوا لا بس آت الزمر جو أطنا بيلت بيقرأ
1: صراحة يعني يعني حسين نعمة بأنه على زمريات دي ماخي واللب الناشا
0: أدي آتخ سبب لطلن دانا بيا شخينا شوا دقيقة بيخ مورخ لبي زمرياتي شوق من عبد الحليم من ماني مش مطلن اطلو خازا مراخينا مش مطلن يعني عبد الحليم بي.
1: أنا اختصاص دي هر زمريات عبد الحليم
0: عبد الحليم مزمرتا مزمرتا شم مزمرتا مري قصيدة
1: قصيدة
2: فاتت جنبنا ضحكت لنا
0: فاتت جنبنا أصدقاء
1: بتلوموني
0: ليه
1: لو شفت
0: عينين
1: حلوين قد إيه

0: للشعر الحرير على الخود
1: تحطب
0: ويرجع يطير يطير والناس بيلموني وعميل قلبي.
1: راوس باي بس ما جانوخ أزخ الخامن يختا وشمان مغبن تلوهم بقارة بيتهم بقريتهم قاتن أخدم ماسخ الياس وأنا بجاوب بنوهن البقارة هون

0: ميقرا إلياس قمت أتخل زمرت خارطة بينو يطولي خامت أنو تشريتا بتبرور كما شوط اتوجاو كما متوات اتوجاو إيو تابع الأربل يعني الدهوك وأطراي بدانو قمشيش داخي وأحوالت دي جو زروتا جو خبا جو أمرا مدراشيات أمرانة باقت
1: أخني برور طلاثي طلاثة مثواثة لا أين أنه نكاني ما صناحية واوا كل أيالي بناثت بايو قاريوة من مثواثة غنية ثيوة أنوني قاريوة كل مثواثة خينا ضصعت بأقلوة وبالقصعت وكل خبانة واوا وبلاخي وبلاخي فلاحين واوا كتشي خيلا رأبة رأبة خينا إذ كان خكمة هج دانا لم هيروا ناشدتنا حتى أرخى حتى أرخت أتنبيلي حتى أرخت أتنبيلي لثوة هل شيت ألبو تصأم وشوي طلاثة لسقت أتنابل أخني بابي زرية لخابوشة طلاثة ألب إقراره تخابوشة كل مطية لتامة لي خرجيوة ولم صيوة ما ثيوالة همند ما ثيوالة بدوارة ما ثيوالة الأميدية طبعا برور تابعوا الدهوك يعني قماي القضاء عمادية يا ثيو بقلا اشتصأت حتى ما ثيو خابوشة بايم زبنيو على برور بشتالة كل خابوشة يعني
0: جد مريات جوليانا جندو مرة خابوش برور
1: هيك اي بنا مشورة لناشة مش خلوب لزروتي اي طرزة وخطة وان مدياني كل خابوشة بس خكمة لقم هاير همنت خكمة ديا مشودرة لدرمان تسمى مقذلة كل فيكة أو إقرار تخابوشة
0: يقرأ الياس تبقت منه قباسمته ودوزوته رابع مديان الشابير مزملان بتشعيته بتبرور بتزمرياته مبتانت لن شمانت مغبة اديو ما أتلخيوت قردو مبتانت
1: هاوي تباسيمة كل أخو أقماياتي وفريق دياخو كل هاوي باسيمة رابا بوشولة منتيانا وباسيمة وكل خناشت إتلي خمدي بتاثي مش مقامل الديان قمودي لخاذو ثالة
0: رابا سباي ختمخلا قرزا بخزمرتا مهنيانتا تخمن بودي زمرتا شمان مغب بيتايق لخا هل ختام الدها تبقت أمام يقرأ إلياس برواري وأديب شمخ الخامن زمريات مهنيانة الديو وبتانخ قاتو عود باسيمة رابا وبزاو باسيمة جرشانة شكله الفيديو
1: إديو بطرس بطو إلى خورة وخونة أنا أصرش إني مغذاذي يعني رابا يا راب سبايلي راب يا مهاير مهاير خوراني خزماني ناشي
0: هذه هاير ناتم بخزمرتها باسمتها
1: فخيلت آلة
0: همزم لغا خزمرتها باسمتها هاير بيو وشمانه مغبة
1: بعدي أبكي علي واشتاء إلي أنا أبكي علي واشتاء إلي أنا يا ما قالت لي عينك ساعة الفراق خليك شوي يا ما نداني بدم اي في الوداع وترقى فيه ليه فارقت ليه ضيعت ليه حبيت ليه فارقت ليه

0: Grabas vaj, kamman më rëbër, aha, jo, të pakëtan, Elias Berwari. Basi më rëba.
1: Basi më rëba, këtu këllë e këllë, u hajtu, daimën për këllë talë, shule, bëshë inë kaj u taza, u më të janë, u i kënë hebi, hama shërta tha, nashë dhien, u mëshë më këllë e këllë, i këllë këmë inë kaj të mëllë dhien.
0: Amin, amin, amin.
2: بس
0: مجانا فخرت خير انا قام خمسي شنينا بس هذا شقم جنت لنا انا لنزمارة ولنزمارة قام قتلت لي
2: انا افينو اخ بس مبقرت والي
0: مو بقر نارو
2: يعني زمارة عبد الحليم زمرياثي دي وفلام دي
0: لا بس مو مزملي لا ابا انا شو اللي
2: يعني خاطر دي وزميري مقاطع انا ايضا بس منشي انه كله
0: حبيبي زي اخر فقط نودد ليه من قاطع يا بس مرن مرن مرن جارتي تنوع بأسئلة نودد قد جمهور يعني يا نوع شو لنا لأن خمسين شنة خلي أنا
2: أخينا هاد باسي مرابا
0: you welcome
2: يعني أوكي أوكي وأيا
0: أنا بس باي
2: أنا
0: بس باي ولترى اخا تاريخ ودلن قاطف يعني
2: باسم
0: الله باي داخي يعني انت نيتش من دي لا رقم من هون نطلق ما تخلقوا فيديو تاريخ اذا مروه
2: شكل الترابه كستي بتاخذ
0: بس او انت وطامه ومتي اي الباتخ الريشو خا شكل مو ضال شغل انت تامه متي الريشو

شمان مغبي أتلم بياشا أطلع دقيقة قد بارك خرزة إينا جدن أطلع دقيقة جربن مش منه خش مزمريات مهنياني أنا مغبان أخون يسيب السريس من توجي ال اف اف ام 8 أطلع نقز طلع

خب خليتي لتل من شيتا أكون رخقيوات مني آتويتا دردد ميروتا لبي ودريتا

شمان مغبه لخبيتين ختام قرزت لي مري على قطبلون مش مطنيات باسيم خشر دا قرزه هل تبقين بيوخن شوان بتاين بوشمشينا ان مغبانا خون نيوسي بوشترجس